فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM. شمس الشموزه.

0: يبدأ ينخرط بسوق العمل من اليوم الأول في التعليم الجامعي.
1: بهذا الجانب ممكن تتميز جامعة فلسطين التقنية الخضوري ببرامجها التكاملية. عندنا كلية التعليم التكاملي اللي هي بتوازن أو الطالب بدرس مساقاته نظرية وفي جزء كبير ثلاث فصول تقريبا بحكم علاقتنا مع الشركات وتوقيع اتفاقياته وبيروح يداوم فيها كموظف، فهذا بيعزز ما بين الجانب النظري والجانب العملي للطالب. كلية التكاملي عنا اشتغلت مع طلابها على هذا الشيء في مع مهرجان بنعمرها ومع الشركات المتواجدة في بنعمرها وعرضتهم وعلمتهم وعرفتهم فيهم وعملت لهم تسويق مشان كيف ممكن يستفيدوا من هذا المهرجان بشكل كبير عمليا وكيف ممكن هم يسوقوا نفسهم للشركات هذه.
0: طيب اليوم قديش مهم انه جامعة فلسطين التقنية خضور تكون حامل للرسالة لأهلنا لزوارنا مثل ما ذكرت بارح نورونا وشرفونا أهلنا من الداخل فلسطين المحتل انها تكون مستقطبة لكل الزوار من مختلف المناطق مش فقط أهلنا من الداخل حتى كمان الشركات اللي موجودة ومشاركة معظمها من خارج طول كرم أصحاب هذه الشركات من منطقة الخليل منطقة بيت لحم مناطق الوسط والجنوب هذه كمان فرصة انهم يتعرفوا هاي الشركات أكثر على جامعة فلسطين التقنية خضوري يكونوا قريبين ممكن لقدام يطمحوا لتكون في شراكة يكون في اتفاقيات عمل فيما بعد لأنه صدقا من خلال جولاتنا دكتور علاء فكان الكل معجب مبدي إعجاب وخاصة الشركات اللي أول مرة بتكون مشاركة بالمعرض في طول كرم أو بالمهرجان في طول كرم فبتحكي إحنا صدمنا بحجم الفخامة بحجم الجامعة من حيث المساحة بحجم الأداء اللي بتأديه الجامعة تنظيم ترتيب بالتعاون أكيد مع الغرفة التجارية وشبكة الفجر الإعلامية
1: يعني شوف أحكي لك هو الجامعة في مسيرتها من 6-7 سنين يعني في صعود ملفت للانتباه بشكل كبير لا الجامعة بترحب بالشركات وخاصة الشركات اللي هي خارج محافظة طول كرم وبهمنا كتير انه يكون في هناك علاقة تبادل مشتركة ما بيننا وبينهم وممكن نصل في بعض المراحل لتوقيع اتفاقيات لانه هذا كله بيخدم في النهاية مصلحة طلابنا شركاتنا المحلية اللي في خارج المحافظات إلها يعني رسالة خضوري إلها انتماء وطني لأن هي جامعة أصلا جامعة الدولة وهي جامعة حكومية فمن الضروري جدا إنه يكون إلها علاقات مع جميع الشركات سواء في المحافظة أو في خارج المحافظة لأنه أصلا إن فروع في رام الله وإن فرع في العروب فإحنا أصلا منتشرين جغرافيا على كل الوطن وكل المحافظات فمن الضروري جدا أن يكون لنا علاقات مع جميع الشركات هذه
0: كل الاحترام دكتور في ختام لقائنا وإياك إيش الرسالة بتحب توجهها للطالب علشان وقت يذهب إلى الشركات وبصراحة إحنا بنحكي عن شركات رائدة بالسوق الفلسطيني وأسماء كبيرة اليوم منتجها صار موجود بكل بيت موجود بكل سوبر ماركت موجود يعني أو خيارنا الأول صار المنتج الفلسطيني شو بتوجه نصائح للطلاب إنه إيش طبيعة الأسئلة اللي يسألوها على الشركات كيف يبنوا يبدأوا ببناء علاقة حقيقية ما بينهم وبين الشركة لحتى يستفيدوا فيما بعد ببناء علاقة حقيقية تؤدي إلى إيجاد فرصة عمل في اللحظة الأولى اللي بيبدأ الطالب يتخرج فيها
1: أحكي لك شغلة أنا رسالتي اللي بوجهها للطلاب إنه يكون ذكي في تسويق حاله جميل. طبعا بعد ما يحدد المجال او حسب تخصصه اللي درسه والشركات اللي هو الكبيرة لازم ندور على الشركات اللي كبيرة اللي يبدأ منها وينطلق منها ولازم يكون ذكي جدا في تسويق حاله لانه مش بس يعني التسويق مش بس منتج وانا اسوق لا انا ممكن اسوق حالي كشخصية مبدعة حتى يعني الشركة تنال الإعجاب فيه يعني كثير من الناس مبدعين بس ما عنده القدرة إنه يسوق نفسه بالشكل الصحيح فهذا بتلاقيه مش متطور ثابت في محله بينما الناس ممكن أقل منه خبرة وأقل منه بس عنده القدرة إنه يسوق حاله بالشكل الصحيح ممكن يوصل هاي عشان هيك ضروري جدا للطالب إنه يكون قادر على تسويق نفسه وقادر على إظهار إمكانياته بالشكل الصحيح والمناسب. بنرحب فيكم أجمل ترحيب يعني في تلفزيون الفجر بنعتز فيه طول كرم مدينتنا نفتخر فيها ان شاء الله معنا سويا
0: بنعمرها ان شاء الله ان شاء الله, الله. واحنا بنفتخر بهذا الصرح العلمي المميز, هذا الصرح الفخم والكبير, هذا الصرح اللي على مدار سنوات وسنوات وسنوات خرج مجموعه كبيره من الاجيال اللي اليوم هم موجودين بسوق العمل, اللي اليوم هم موجودين بتخصصاتهم متميزين. فبنوجه لهم كل التحيه, طلاب وطالبات جامعه فلسطين التقنيه خدوري, وارجوكم خذوا بعين الاعتبار بكل نصيحه وجهها لكم الدكتور علاء لحتى تكونوا منخرطين بسوق العمل, تكونوا أذكياء بطريقة تسويق أنفسكم لكسب وظيفة في الأيام القادمة من خلال كل الشركات اللي موجودة ومشاركة بمهرجان طول كرم الرابع بنعمرها, وإن شاء الله رح نعمرها بهمة أبنائنا شبابنا ومؤسساتنا. فكل التحية والشكر لجامعة فلسطين التقنية خدوري. أشكرك دكتور علاء عيسى نائب رئيس جامعة فلسطين التقنية خدوري للشؤون الإدارية والمالية. يسعد صباحك ويعطيكم العافية.
1: يسعد صباحك.
0: رح نكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا في محطاتنا المختلفة من برنامج طلة فجر صباح نهار اليوم الأربعاء, لكن كونوا ويانا بعد هالفاصل.

0: الاجتماعي والترفيهي، بل بالعكس احنا اليوم عمالنا بنتحدث وبنتطرق الى حدث مهم بيجمع كل شيء ممكن انه يتعلق لخدمة المواطن، خدمة الزائر، موجود تحت سقف مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها. هذا المهرجان ومن قلب مهرجان طول كرم بنعمرها اللي من خلاله بتطلق الشركات والمؤسسات التوعية الصحية ما بتتوقف ايضا حتى وان كان عندنا هذا الحدث المهم، وخاصة انه موعده جاء بشهر اكتوبر، شهر أكتوبر معروف عنه شهر أكتوبر الوردي، وعندنا رسائل توعوية لأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. سمعنا كثير وتحدثنا كثير من خلال برنامج طلة فجر عن مواضيع التوعية، جلسات التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، لكن ما توقفت حتى وإن كان عندنا حدث استثنائي ومميز. بالعكس هذا الحدث الاستثنائي كان مميز حتى من خلال موعد أكتوبر الوردي. فخلونا نحكي أكثر عن هذا الأمر، وخلونا نحكي عن خطوة الاستثمار للحضور الجماهيري اللي عماله بيجي إلى أرض المهرجان، واللي من خلاله الفئة المستهدفة الأولى هي الأسرة، والأسرة في أكيد إلها الأم والبنت والستات والصبايا وكل الزائرات اللي أكيد إحنا بنفتخر بزيارتهم ومجيئهم إلى أرض المعرض. فهون فرصة استثمارية حقيقية إنه نوصل لأكبر شريحة ممكن إلى كل النساء الزائرات إلى مهرجان طول كرم بنعمرها، ونوجه لهم رسائل ونصائح توعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. أنا أترك هذا الحديث والمجال أكثر لضيفتنا اللي بتنضموا أيانا في استوديو تلفزيون الفجر بأرض المهرجان، دكتورة راند عبد الحليم نصار، طبيبة عامة بالإغاثة الطبية. صباح الخير دكتورة راند.
1: صباح النور، يسعد صباحكم، صباح مستمعينا. حابب الأول أشكركم لاستضافتي هون من خلال المهرجان بنعمرها ومن خلال صوت الفجر.
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا بيكي. أكتوبر الوردي مشعشع اليوم ومنور ما شاء الله عليكم. قديش مهم أنه الإغاثة الطبية تكون موجودة وحاضرة بمهرجان طول كرم بنعمرها، قديش مهم تكون موجودة بكل كوادرها وتواقمها النسائية والشبابية. الوردي منور، اللباس الوردي كمان للإغاثة الطبية كمان مشعشع بين أرض المهرجان. قديش مهم تكونوا موجودين مستثمرين ومستقطبين لكل شرائح النساء اللي عمالها بتزور المهرجان بأكبر عدد ممكن.
1: احنا هون وجودنا كممثلين للإغاثة الطبية هو زي خلينا نحكي خروج عن نمط العيادة التقليدية ونزولنا على أرض جامعة خضوري، وهو فرصة انه نحتك بشكل مباشر مع الطلاب. ليه اخترنا فئة الطلاب؟ لأنه هم ركيزة المجتمع، يعني هم أي رسالة حابين إحنا نوصلهم إياها هو يعني لمستقبل فلسطين،
0: ومن خلال طلابنا وطالباتنا.
1: من خلال الطلاب، شو الفكرة الأساسية من البوث؟ إنه إحنا نوصلهم رسالة في التوعية والوقاية من سرطان الثدي، ونعرفهم بالخدمات الأكثر اللي بتقدمها الإغاثة الطبية، مش بس على مستوى الصحة.
0: طيب انتوا اصلا بالبدايه كنتوا مع انطلاق اكتوبر الوردي بداتوا باطلاق هذه الحمله، فيعني هي ما كانت انطلاق وليده المهرجان، لكن كملتوا واستثمرتوا هاي الحمله بارض المهرجان. صحيح. استخطبتوا الطلاب علشان لانه الطالب بيكون ناصح لاهله لوالدته، مخبر بيحكي لها ماما مثلا احنا اليوم انا بالغرفه بالاغاثه الطبيه حكونا عن سرطان الثدي، طب ليه ما تروح تفحص؟ اذا كانت الام ما مش سامعه او يمكن ما عندها الادراك الكافي لأهمية الفحص، اليوم بتصير تحكي الأم بتبلش تبدأ وتفكر إنه أنا والله أوكي خليني أروح أشوف الإغاثة إيش ممكن تنصحني إيش ممكن أعمل. تيجي على المهرجان، بتزور المهرجان، بتتوجه للإغاثة الطبية. فهون استثمار كتير مهم وكبير،
1: استقطاب لعدد أكبر من الطلاب والناس وأهليهم إنهم يجوا يسمعوا المعلومة الصح، يسمعوا الاستشارة الصح، يعرفوا بالخدمات اللي بتقدمها الإغاثة الطبية ويسألوا ويستفسروا.
0: طب إيش أبرز الخدمات اللي الإغاثة بتقدمها للسيدات للنساء للطلاب وخاصة ضمن مجال أكتوبر الوردي؟
1: هي الهيئة الكاملة للبوث عن أكتوبر الوردي، شرحنا وحكينا إنه كيف إحنا نوصلهم إنه كيف الوقاية من سرطان الثدي، وكيف إنهم يجوا يتعاملوا مع هذا الموضوع. شرحنا كمان عن الخدمات اللي بتقدمها، ما بتقتصر بس على انه مرض وانا بدي اعالجه. هي الفكرة من الموضوع انه يعني يجي ياخذ المعلومة الصح من الشخص الصح. شرحنا كمان عن الخدمات اللي بتقدمها، مثلا زي شباك شباب، أي استشارة نفسية. هم
0: إيش المقصد بشباك شباب؟
1: شباك شباب هي زي، بدي أحكي عن شغلتين أنا صراحة، عن كانت يعني فكرة جديدة للطلاب، هو شباك شباب والتطبيب عن بعد. هم زي كيف، زي أرقام بقدر من خلالها الطالب يتواصل معنا، أرقام واتساب أو عن طريق الاتصال، ياخد استشارة طبية. هذا عن التطبيب عن بعد بسرية تامة، وأطباء اللي بيكونوا بيقدموا هاي الخدمة.
0: حلو،
1: تمام. بالنسبة لشباك شباب نفس الإشي، بس بتكون استشارة نفسية. فقديش مهم إنه نعرف الطلاب بهاي الفكرة، لأنه مش دائما هم سهل الوصول، أو ممكن صحيح. مثلا يكون عندهم نوع من أنواع الإحراج إنهم يروحوا ويتلقوا هاي الخدمة، أو يسألوا عن هذا المرض، أو يسألوا عن أي شكوى. فكان يعني تعريف بهاي الأشياء.
0: جميل جدا، هذا بما يتعلق بشباك شباب.
1: حكينا كمان عن خدمات العيادة كعيادة إغاثة طبية. حكينا إنه فيها عيادة طب عام، فيها عيادة صحة مرأة، فيها ما يسمى بالمساحة الآمنة، فيها استشارات قانونية، فيها استشارات نفسية. فعرفنا الطلاب بالخدمات اللي بتقدمها.
0: حلو. طيب اليوم النساء اللي بصراحة يعني أنا مالي بشوف كثير من النساء اللي بيجوا على المهرجان، ستات من مختلف الأعمار.
1: صحيح.
0: وخاصة كبار السن، يعني فوق 50 سنة. كمان في عنا شريحة كتير كبيرة زارت المعرض خلال اليومين اللي مرقوا. هاي الشريحة كيف تستقطبوها بجدية وبتحاولوا صدقا انكم بتزرعوا في عقلها الباطني وفي فكرها انه لازم ستنا، انه او ست الكل، عزيزتي السيدة المرأة، انك تعمل الفحص المبكر.
1: أكيد بهمنا طبعا أنه نوصلها ونرسخ في فكرها أنه الفحص المستمر، وأنه تكون هي منتبهة على صحتها. يعني مش أنه مثلا أنا أستبعد وجود هذا الإشي، لا، يكون دائما في بالها. نعرفها أكثر عن الفحص الذاتي، نعرفها عن أنه في فحوصات تانية حتى غير الفحص الذاتي. تيجي تتشجع، تيجي على العيادة، تيجي يعني يتم فحصها من قبل أطباء، فحص سريري. إن احتاج تحويل ممكن نحولها لألتراساوند، ممكن نحولها لفحص الماموغرام. لازم تكون هي عارفة. أكيد طبعا. أي تحويل إحنا بنكون متبع معه، متبع مع النتيجة. فيعني يكون نبني هاي الثقة بيننا وبين السيدة على مختلف الأعمار. كمان لفئة الشباب يعني حبينا نوصل للسيدات، للطالبات اللي بعمر 20، إنه يعني ما يفكروا إنه خلص يحصروا مرض سرطان الثدي بالتقدم بالعمر.
0: صحيح.
1: يعني خلص أنا بشوف إنه لا، هذا للسيدات مثلا اللي فوق 50. لا، يعني في قبل هيك سيدات أصيبوا بسرطان الثدي بعمر 20. فخلينا إحنا نكون يعني نوسع مداركنا شوي ونعرف أكثر يعني عن المرض،
0: وبدون ما نحكي إنه في خجل بالموضوع.
1: بالضبط.
0: بعيدا عن الخجل،
1: أكيد يعني هدفنا إنه نفهم الصبية أو نفهم الطالبة إنه أنت تعالي تلقي الخدمة من غير يعني إيش لها عن نفسك اللي هو ثوب الخجل. ما في خجل في هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: لا، يعني الطب والعلم ما في منه خجل. لازم أنت تكوني عارفة أكثر في جسمك وتكوني يعني واعية لهاي الأشياء.
0: كل الاحترام. أنا بدي أشكركم صراحة على حملتكم بمناسبة أكتوبر الوردي، بدي أشكركم على وجودكم بمهرجان طول كرم بنعمرها، على أهمية النصائح وحملتكم أكتوبر الوردي وأهمية الفحص المبكر. كيف كان تجاوب الطالبات والزائرات وإياكم؟ برح كمان لبسنا إسوارة زهرية.
1: صحيح. صراحة
0: تضامنا مع أهمية الفحص المبكر.
1: كتير كتير كان رائع، وكان المتلقيين مش بس طلاب، كان في سيدات كبار في العمر وحبوا كتير الإشي، مع أنه يمكن شوي يستغربوا. يعني لو تطلع على البوثات كلياته مثلا أشياء ترفيهية ممكن.
0: صحيح.
1: أو
0: تسوق
1: كافيهات هيك. فأنه جاي بوث الإغاثة الطبية هيك أنه شوي غريب، بس حبوا كتير الإشي، حبوا المعلومات اللي منقدمها سواء أنا أو زملائي اللي كانوا معي، وكان في شوية استشارات طبية يعني.
0: حلو. كل الإحسان. احترام. نتمنى لكم كل التوفيق وانتم كمان موجودين اليوم ويوم غد ان شاء الله، يعني اليومين المتبقيين من مهرجان طول الكرم الرابع بنعمرها الاغاثه الطبيه موجوده بكل فرقها لحتى اكيد تقدم لكم كل الاستشارات الطبيه وتتعرفوا اكثر على اهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي. للي ما عنده خلفيه كافيه او معلومات كافيه او ثقافه عامه بما يتعلق بالفحص المبكر لسرطان الثدي، ما عليكم الا من خلال زيارتكم للمهرجان انكم تتوجهوا للبوث الخاصه الى الاغاثه الطبيه وتستفسروا وتسالوا. تفضل دكتوره.
1: حابه احكي انه احنا زي بوصله هون نوجهكم بالضبط ونعرفكم انه وين تروحوا، وين تسالوا من الشخص المختص الصح، وين حابه تسالي، وين حابه تفحصي، واستقطاب اصلا للعياده لانه احنا شخصيا بيتم الفحص عندنا في العياده وبشكل مجاني
0: كل
1: طول شهر اكتوبر الوردي، والتوعيه ما بتقتصر اكتوبر الوردي على شهر اكتوبر، التوعيه هي على جميع مدار السنه من سواء كانت لقاءات داخل العياده او لقاءات في الميدان.
0: كل الاحترام، احنا بنتمنى لكم كل التوفيق. وانا بدي اشكر كل الشكر دكتوره رندا عبد الحليم نصار طبيبه عامه في الاغاثه الطبيه، كل التحيه لك وكل التحيه لزملائك في الاغاثه الطبيه، رائعين امبارح كانوا منتشرين مستقبلين لكل الزوار والزائرات تحديدا لحتى يكون في نشر باهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي من خلال تواجدهم بارض المهرجان. شكرا دكتوره.
1: العفو، وشكرا لك لاستضافتي هون.
0: كل الاحترام، اهلا وسهلا فيك، شرفتينا ونورتينا. فعزيز المستمعة والمشاهدة أرجوك لا تتوقفي عند موضوع أنا بخجل، بالعكس هذا الخجل ثوب ما بفيدك، البسي ثوب الصحة والعافية، خليك دائما من النساء المتوجهات للفحص لحتى تتأكدي وتطمني على صحتك وعافيتك، لأنه صحتك بتهمنا جميعا. رح أكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا من خلال برنامج طلت فجر والكثير من المواضيع المختلفة والمتنوعة، لكن بعد هذا الفاصل فخلوكم معنا.

0: رجان طول كرم الرابع بنعمرها، ولأنه سعيدة جدا بوجود عدد كبير من الضيوف الأعزاء اللي موجودين ومشاركين ومنورين وإيانا في إطلالتنا من برنامج طلة فجر. طول كرم اليوم ما بتحتفي بمجرد مهرجان بنعيش أيامه من ناحية التسوق والاقتصاد، بالعكس طول كرم اليوم بتحتفي بإرادة أهلها، بإرادة ناسها، مؤسساتها، أبنائها اللي واصلوا العمل ليل نهار حتى وإن كانت التحديات والظروف صعبة، حتى وإن كانت كل المعيقات موجودة أمامنا على مدار السنوات الأخيرة. خلينا نحكي بالتحديد الثلاث سنوات الأخيرة كانت صعبة ثقيلة، رمت بثقالها على أهلنا في طول كرم بكل أطياف المجتمع الكرمي، لكن أهل طول كرم ما بيستسلموا بسهولة. أهل طول كرم بالعكس دائما واقفين بالمرصاد بكل ما يمكن من قوة، بكل ما أوتي ومن إمكانيات، والإمكانيات قرروا يجتمع مؤسسات طول كرم يوجدوها على أرض طول كرم ويستقطبوا الزوار والأهالي والمواطنين من مختلف المناطق، مش فقط من طول كرم، إنما كان في عنا تسجيل لعدد كبير من الزيارات من مختلف المحافظات، بالإضافة أيضا إلى حتى الشركات اللي موجودة ومشاركة بمهرجان طول كرم بنعمرها أيضا هي من خارج طول كرم وفي منها أيضا من طول كرم. فلحتى نحكي عن أهمية هذه المبادرة وعن دور التخطيط وبناء القدرات في دعم التنمية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أكيد خلونا نتطرق إلى هذا الجانب مع ضيفنا اللي بينضم أيام الفجر وطلة الفجر لصباح نهار اليوم، الدكتور يحيى فحماوي مستشار تخطيط وبناء قدرات. صباح الخير دكتور يحيى.
1: أول شيء صباح الورد والياسمين لكم ولجميع المشاهدين والمستمعين والمتابعين،
0: صبحك بكل الخير.
1: يا رب انا بشرفني ان اليوم اكون معاكم،
0: احنا بالاكثر،
1: وبطلت الاستاذ ريهام بشكل
0: الله
1: خاص.
0: يخليك.
1: الله يخليكم. طبعا احنا مبسوطين جدا في محافظه طول كرم على هذا المهرجان
0: للأكثر.
1: هذا المهرجان اللي ان شاء الله يتم يعني تنفيذه سنويا عشان بجمع الناس بجمع الناس داخليا وخارجيا.
0: يعني هذا المهرجان تم قراءته بالنسبة لك بجانب آخر، كيف قرأت المهرجان، كيف قرأت هذا الحدث المميز المهم، هذا الحدث الاستثنائي طول كرم بنعمرها، واللي كان شعاره يعني لحاله فعليا بيوصل رسالة كبيرة لكل المجتمع الفلسطيني.
1: طبعا هذا أول إشي بنعمرها صار يعني محفور في ذاكرة كل إنسان فلسطيني من يعني من مهرجان الأول رقم واحد العام، فكانت اليوم تحديات كبيرة صراحة. وإحنا في التخطيط الاستراتيجي لما بدك تيجي تخطط لعمل بعد سنة كاملة بدك ترفع متطلباتك، بدك ترفع احتياجاتك، بدك تلبي طموحات الناس. يعني اليوم الناس شافوا مهرجان بنعمرها رقم واحد بدهم يروحوا على مهرجان بنعملها رقم اثنين، ففي هناك سقف للتوقعات.

0: صحيح.
1: فهي التوقعات صراحة كلياتنا اتفاجأنا بالحدث اللي قاعد بصير. يعني كل الاحترام للغرفة التجارية، المؤسسة الفجر الإعلامية، شركة جست برو، كل القائمين على هذا العمل، جامعة فلسطين التقنية خضوري. احنا كلياتنا بنعرف انه التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن خطة للمستقبل، فأنا إذا بحط الهدف بحققه بكل سهولة، وأهم شيء أعرف كيف أوصل لهذا الهدف. إحنا اليوم لما قررنا نعمل بنعمرها اثنين، حطينا هدف بعيد، توقعات كبيرة، نغير الأجواء اللي بتعيش فيها اقتصاديا محافظة طول كرم، فاخترنا الشركاء النجاح اللي هم بدهم يكونوا معانا. فأنت لما تحدد الأدوات اللي بدك تشتغلي فيها لتروح إلى الهدف تاعك، هنا بتصيب الهدف بأسرع وقت وأقل التكاليف.
0: حلو، قديش معناها مهم هذه المبادرة المميزة وارتفاع سقف بنعمرها إلى هذا الحد ولهذا المشهد اللي اليوم بنشوفه، مش فقط مثل ما ذكرنا على الصعيد الاقتصادي، بل بالعكس على الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد التنمية لأبناء مدينة طول كرم والأهل طول كرم تحديدا في هالظروف اللي مرينا فيها الصعبة.
1: يعني اطلعي اللي شايفه أنا، مهرجان بنعمرها رقم 2 فتح مجال كثير لكل واحد عنده خبرة وعنده إمكانية أنه ينفذها. يعني أنا بتطلع على اللهم صل على سيدنا محمد، كل مخرجات المحلات المشاركة أو المؤسسات أو الشركات، بتطلع على التصميم، على الديكور، على التنفيذ. هذا إشي يعني فخم، هذا إنجاز كبير، وخاصة أنه في عندك شباب. يعني خلال التجهيز هدول 10 أو 20 يوم من هنا عشان ننفذ 4 أيام في المهرجان، هذا ما إجا من فراغ. يعني هدول 20 يوم من وقت ما بلش التجهيز للمهرجان، وإحنا منشوف شباب مبدعين، سواء كانوا في السوشيال ميديا، سواء كانوا في التصميم، كانوا في الإنتاج، في الإخراج، في كل التفاصيل، على أساس تظهر هذا المهرجان بهاي الصورة الجميلة. يعني بتطلع على بوثات صراحة إشي فخم. هذا الكلام ما بتشوفيه بدول عالم متقدمة، دليل إنه في عنا إحنا إرادة، في عنا شباب قادرين إنهم يشتغلوا، لكن إحنا خلينا نفتح لهم المساحات الواسعة. وهذا كلياته إذا يعني اعتبرناه زي علم يدرس لدى المحافظات الثانية.
0: صراحة أنا كمان يعني بدي أكد على كلامك هذا، إنه حتى الزائرات الصبايا والستات بلتقي فيهم، بحكي لهم كيف شايفين الوضع، بحاول إني أخذ استطلاع للرأي يعني من خلال رؤيتي ولقائي مع الصبايا، فبيحكوا لي ريهام كتير مبسوطين، يعني إشي كتير حلو. إحنا العام إجينا كان بوثات عادية، يعني شركات بتعرض بضاعتها فقط، بس إحنا يعني مذهولين من كمية إنه كل شركة كانت حريصة على شكلها الخارجي، على طريقة عرض المنتج، حتى على الهدايا اللي احنا بناخدها يمكن تكون بالنسبة للشركة بسيطة، بس احنا فخورين بطريقة تقديم الهدايا. كمان الشركات اشتغلت وعملت كثير جاهدة على انها تقدم صورة جميلة عن نفسها للزائر، للمستهلك وللمواطن.
1: صحيح، عشان هيك هذا الكلام فخر. عشان هيك هذا بسوى منا احنا كأبناء محافظة طول كرم والمحافظات الأخرى. يعني أنا بدعو من منبركم هون إنه أهلنا في 48 في الداخل المحتل، إلى كل أهلنا في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس، إنهم يجوا على مهرجان بنعمرها. مهرجان بنعمرها في طول كرم 2 هو عبارة عن حدث بجوز إحنا نشوفه بسيط، لكنه كل إنسان بيجي على هاي المحافظة هو تعزيز وتمكين للمواطن الكرمي. أنت اليوم لما تيجي تشتري من أي مؤسسة موجودة أو أي شركة موجودة في المهرجان، أنت هون بتدعمه لو دعمته في القليل، فما بالك لما يكون العمل مهني والأسعار أقل من سعر السوق، وزي ما أنت حكيت أخت رهام، الإخراج كامل لكل مؤسسة تجارية مشاركة أو لكل صحيح. محل مشارك في له لمسات. يعني هم حطوا جهود وحطوا تعب وحطوا مال على أساس يظهروا بهذا المظهر المشرق. وإحنا كمان كلياتنا ما بننسى جامعة فلسطين التقنية خضوري اللي وفرت هاي المساحة الواسعة. يعني أنا بالنسبة لي في محافظة طول كرم لو بدي أدور على أي مكان تاني ما راح ألاقي أنسب من هيك جو وبيئة مناسبة لهذا العمل للمهرجان، في ظل وجود طلاب وطالبات من كافة محافظات الوطن. يعني عندنا اليوم احنا في الجامعة 12,000 طالب وطالبة، هدول كلياتهم بترددوا على المهرجان بنعمرها، بيعملوا حركة حلوة. يعني خاصة أنا بشكركم، بشكر القائمين على هاي المبادرة والقائمين على مهرجان بنعمرها، إنهم عارفين يوازنوا ما بين دخول وخروج، الصبح طلاب، العصر عائلات. في فقرات فنية للأطفال والكبار، يعني مهرجان شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. معنا. وهذا الكلام صدقا ما كان ينجح في أول يوم وثاني يوم لولا وجود ودور كبير لإخوتنا في الأجهزة الأمنية اللي هم سهلوا الدخول الخروج ضبط الأمن. إحنا في مناطق صراحة حدودية ومناطق تماس، فإحنا كل ما مكننا هذا المهرجان في جامعة فلسطين التقنية حضوري على الجدار المحاذي الجدار الفصل العنصري إحنا هنا بننجح بزيادة.
0: طب يعني من هذا المنطلق كونك مستشار في التخطيط وبناء القدرات، كيف ممكن أنه ننتقل من تنظيم الفعاليات والمهرجان إلى أنه يكون عندنا نبني خطة مستدامة من أجل النهوض في مدينة طول كان في سياق حديثك دكتور يحيى؟
1: يعني أشكرك. يعني إحنا بالنسبة لنا بجوز يعني مش بس اليوم وصراحة يعني خلال الفترة الأخيرة ممكن أن أنا ببعث لكم رسائل على الواتساب ونطلب أنه تشكيل لجان هناك شبابية يكون يعني مدمج فيها المؤسسات المدنية والخاصة عشان أنه نقدر نحط أساسيات للعمل المستقبلي. إحنا اليوم لما نيجي نشكل فريق قادر أنه يغير الوضع الاقتصادي في محافظة طول كرم، هذا الفريق بده يكون له خطة، الخطة استراتيجية. الخطة الاستراتيجية إحنا في العادة بنشتغلها من 5 لـ10 سنوات، بعدها بنعمل خطة تنفيذية من 2 إلى 3 سنوات ونبلش ننفذ فيها. طبعا هاي الخطة بدها عدد كبير من الناس، فممكن أنه نحقق نجاح سواء كان لرسم خارطة طول كرم الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. حتى في عنا إحنا موضوع التوعية للشباب الصغار حاليا سواء كان من مشاركة مدنية أو مواطنة فاعلة أو مشاركة مجتمعية شاملة، ما هو هذا جزء من الإشي اللي إحنا قاعدين بنعمل فيه. اليوم إحنا شغالين على مهرجان طول كرم بنعمرها، بكرة رايحين نشتغل على مهرجان آخر له علاقة بصناعات ثانية. فأنت هون لما ترسم خطة كاملة للمحافظة لمدة سنة كاملة أو لـ3 سنوات أو لـ5 سنوات ونحط الأدوات الأساسية اللي بدها تشارك في إنجاح هاي الفعالية، صدقا إحنا بننجح بأسرع الطرق وأسهلها.
0: طب وهون كمان حابة أختم حديثي وإياك، ولأنك تطرقت إلى موضوع جدا مهم، طاقات الشبابية. هذه الطاقات الشبابية اللي موجودة كيف ممكن نستثمرها من المؤسسات من الشركات من الجهات المسؤولة لحتى فعليا تخدم الخطة اللي احنا بنشتغل عليها الـ5 سنوات لننهض فيها بطول كرم؟
1: يعني احنا اول شيء اهم خطوة عشان نبلش فيها لازم نحط احنا هدفنا شو اللي بدنا نعمله خاصة فيما يتعلق في جيل الشباب. طيب جيل الشباب اليوم صراحة جيل احنا بدنا نستثمر فيه وبدنا نخليه يوصل يعني بدرجة متقدمة من التطور ومن العلم ومن الفكر. هذا الاشي لازم يسبقه موضوع التوعية. التوعية مهمة جدا للشاب الفلسطيني. انا اليوم لما وعيه في كل اشي بخص اساسيات حياته، يعني قبل كم من يوم اعطينا ورشة لها علاقة في المشاركة المدنية والمواطن الفاعلة والمشاركة المجتمعية، بعدها تطرقنا الى الحكم المحلي ومشاركة الشباب، وبعدين حكينا عن حقوق الإنسان. فإحنا خلال هدول المحاور اللي بندرب عليهم ومنطور الشباب الفلسطيني عليهم صار يعرف الشاب أنه اليوم لما ينزل على مهرجان بنعمرها وبتطوع بشكل مجاني بدون مقابل، هو عبارة عن هدف إنساني. هذا الإشي التطوع اللي إحنا منفكره هو تضييع للوقت، لكن فعليا هو عبارة عن حق وهو عبارة عن مشاركة مدنية. فلما يعرف الشاب أو الصبية أنه التطوع تاعه هذا المجاني هو عبارة عن إشي إنساني مهم وكفلته الحقوق والقوانين والأنظمة الدولية، بحكي أنا عن جد العمل التطوعي تاعي فيه له فايدة.
0: صحيح.
1: فهاي الترابط ما بين الأفكار وما بين العمل التطوعي وما بين الحد الأدنى من المعلومات اللي تكون موجودة عند الشباب لازم نعمل على تطويرها. وإحنا من منبركم هون إحنا مستعدين على التواصل مع كافة المؤسسات بشكل شخصي أو بشكل مؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة إنه نعمل توعية للشباب الفلسطيني بشكل مجاني. ليش؟ إحنا بهمنا هذا الكلام. أقل ما فيها شهر منجمع شباب طول كرم، صبايا طول كرم، بنعمل عصف ذهني، بنعمل لقاءات. مش غلط يكون في هناك تواصل مع هذا الجيل على أساس إحنا يعني نستثمر فيهم ونحفزهم وزي ما بيحكوها ننبش الإشي المنيح فيهم.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله طبعا.
0: إن شاء الله. الاستثمار بصراحة هو الهدف الأساسي اللي إحنا عمالنا بنشتغل عليه بكل الأصعدة، استثمار بطاقات الشبابية بطلابنا بطالباتنا من خلال هذا الصرح العلمي المميز جامعة فلسطين التقنية خضوري، الاستثمار حتى بأبنائنا المتطوعين، الاستثمار بالشركات، الاستثمار ببناء العلاقات الناجحة ما بيننا كطلاب، ما بيننا كمؤسسة إعلامية، ما بين الغرفة التجارية، التجار، الزوار، حتى الطفل اللي جاي على المهرجان إحنا بنستثمر فيه، بنستثمر لأنه بنزرع بذاكرته حدث اقتصادي اجتماعي، حدث كان يعني وكأنه درع بنقاوم فيه كل التحديات اللي بتواجهها طول كرم، لأنه الطفل اليوم هو عاصر وشاهد كل ما جرى في طول كرم وألم فيها بالسنوات الأخيرة، فإنه يكون في عنا هيك حدث وهيك مهرجان إحنا زرعنا بصراحة في ذاكرته شيء جدا مميز. يعني زي ما كنا إحنا أولاد صغار وكانت أيام الانتفاضة، فكنا نحكي يعني ونتذكر هذه الأيام اللي كانت، اليوم بنحكي قديش إحنا كافحنا وناضلنا وقاومنا علشان نضل ثابتين على هذه الأرض. دكتور يحيى شكرا كثير لك،
1: شكرا لكم كمان،
0: صباحك
1: وشكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المهرجان. وأنا يعني بقدم شكر خاص طبعا لمديرة الغرفة التجارية بشكل خاص عشان
0: طبعاً
1: زوجتي زكريا
0: بعرف
1: التعب اللي تعبته طبعاً خلال هذول الشهرين أو الثلاث شهور، وكل التوفيق لها ولطاقم الغرفة التجارية ولمؤسسة الفجر الإعلامية، ومننساش يعني كل مجالس الإدارة في كل المؤسسات.
0: كل التحية والاحترام، أشكرك كل الشكر دكتور يحيى فحماوي مستشار تخطيط وبناء قدرات، يسعد صباحك. وكمان إحنا بنوجه لها كل التحية الأخت زكريا الأستاذة ميس فحماوي، يسعد صباحها يا رب، طلع لها بصراحة نصبح عليها ونحكي لها يعطيها ألف عافية، هي والأستاذ بلال من طاقم الغرفة التجارية الصناعية، طاقم اللجنة التحضيرية لمهرجان طول كرم بنعمرها، يعطيكم ألف عافية، دمتم ودام عطائكم لهذا الوطن الحبيب لمدينة طول كرم. شكرا كثير دكتور يحيى. كملين معكم مشاهدينا ومتواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر، خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، بنرحب فيكم متواصلين معاكم بإطلالتنا المميز اليوم من برنامج طلة فجر. هاي الإطلالة اللي صدقا فيها تميز، فيها جانب مختلف بثلة من ضيوفنا الكرام اللي بنتشرف أكيد بوجودهم وحضورهم معنا ببرنامج طلة فجر اليوم من استوديو تلفزيون الفجر على أرض مهرجان طول كرم بن عمرها. في مهرجان طول كرم بن عمرها ما بيختصر الحضور على الشركات والمنتجات الفلسطينية اللي بتعرض منتجات وبتعرض جودة ما بتقدمه من هذه المنتجات، بل بالعكس بيمتد لحتى يشمل المؤسسات الوطنية اللي إلها دور أساسي وعمالها بتأدي في حماية المستهلك وفي الحفاظ على سلامة الأسواق. ومن بين هاي المؤسسات أكيد الضابطة الجمركية بتحضر بدورها الرقابي وبتحضر بدورها التوعوي أيضا وبمسؤوليتها في متابعة الأسواق ومتابعة كل القطاعات. فالمشاركة اليوم جاءت لحتى يكون في تأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات الرقابية وبين القطاع الخاص. فجميل جدا اليوم من خلال برنامج طلة فجر نستضيف في استوديو برنامجنا الرائد حقوقي أمل حلو، مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية. صباح الخير سيادة الرائد.
1: حبيبتي الله يسعد صباحك يا رب، وكل التحية لتلفزيون الفجر ولكل المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك. قديش مهم اليوم نشوف هذا المشهد التكاملي، مش بس زوار مؤسسات كرمية إنما أيضا مؤسسات رقابية حاضرة وموجودة اليوم، مش من أجل المخالفة والرقابة، اليوم من أجل التوعية ومن أجل الدعم للقطاع الخاص وللشركات اللي حريصة على إنه تقدم منتجها بصورة وبشكل وبجودة أعلى من كل التوقعات اللي ممكن يتوقعها المستهلك والمواطن. فقديش مهمة إنكم تكونوا داعمين لكل الشركات في القطاع الخاص الموجود اليوم بمهرجان بن عمرها.
1: لا، كجهاز ضابطة جمركية اليوم إحنا متواجدين في مهرجان بن عمرها بمحافظة طول كرم، كحرصنا الشديد إنه نكون جزء مهم من أي جهد بيسعى لدعم الاقتصاد الوطني والمنتج الوطني، وأي جهد بيسعى لتعزيز الصمود واستمرارية الشركات والمؤسسات الفلسطينية. هلا في احنا عندنا ايمان قوي انه احنا دورنا في الدعم الاقتصاد ودعم المنتج الوطني ما بيقل نهائيا اهميه عن دورنا في الرقابه والمتابعه. بالعكس، اي شركه ملتزمه واي منتج وطني ذات جوده وملتزم بشروط والمواصفات هو من حقه ان يتم توفير بيئه اقتصاديه امنه له.
0: طب اليوم لما نتحدث عن الدور الرقابي ممكن يتبادر لذهن المواطن انه ضابط الجمركية شو بتعمل بالمهرجان يا جماعة؟ بالعكس اليوم عندنا أهمية وعندنا دور أساسي انه احنا ندعم المنتج الفلسطيني وندعم الشركات. فقديش مهم اليوم دعمكم بالنسبة لهاي الشركات، بيحسوا بنوع من الاطمئنان وحتى الزائر والمستهلك أيضا بينعكس عليه هذه الصورة.
1: بالعكس، أول شيء أنا بدي أكد انه احنا مع الاقتصاد، مع المنتج، مع شركاتنا الوطنية الملتزمة، ومع المستهلك ومع حق المواطن. شركاتنا الوطنية احنا هون جدا فخورين وسعدين ان كل الشركات اللي مشاركة في المهرجان هي شركات وطنية ملتزمة بتقدم منتجات ذات جودة عالية مطابقة للشروط وللمواصفات. وبالعكس، تواجد الضابطة وعناصر الضابطة في المهرجان على مدار الساعة المفترض انه يزيد ثقة المواطن بالشركات والمنتجات المتواجدة في المهرجان. هدول ضروري تأكيد انه المنتجات 100% يعني.
0: صحيح، لانه بالعادة دائما من خلال جولاتكم الرقابية المواطن بيحكي الحمد لله، يعني عمالي بطمن انه السوق عندي في سلع وفي منتجات مش فاسدة، في سلعة بيتم الرقابة عليها وعلى صلاحيتها وعلى جودتها. هون كمان مثل ما حكيت بتحكي أوه معناها احنا مطمئنين، شركات فلسطينية ملتزمة وماخذة على عهدها انه تكون ملتزمة بجودة المنتج اللي بتقدمه، وبالعكس هي داعمة للمستهلكة. هون في شراكة حقيقية بين الجهات الرقابية والشركات الخاصة. قديش يكون في دائما تعاون وتواصل ما بين هالطرفين؟
1: أول شيء إحنا هنا متواجدين على مدار الساعة كل طواقم الضابطة الجمركية كدعم لهدول الشركات. الشركات جدا ملتزمة جدا، هم بيرحبوا في الضابطة الجمركية، المتسوقين المواطنين الموجودين جدا سعيدين. احنا موجودين هون لسماع اي استفسارات او اي ملاحظات سواء من الطرفين، من الشركات ومن المواطنين. الامور كانت والاصداء كلها كانت ايجابية لحد اللحظة، الامور الحمد لله سعيدين في هذا الانجاز محافظة طول كرم. ونتمنى أن كل سنة إن شاء الله نكون معمرينها
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله. طب
0: من النقاط المهمة في هذا المهرجان اليوم نحكي عن وجود شركات فلسطينية بتقدم منتجها وحتى تأكد على قدرتها على المنافسة، فمن هون كيف بتنظروا إلى أهمية دعم هذه الشركات وتشجعوا المستهلك على اختياره أولا وأخيرا المنتج الفلسطيني، لأنه هاي نقطة جدا مهمة.
1: إحنا دائما في البرامج التوعوية للضغط الجمركية أول موضوع بننوه فيه دعم المنتج الوطني. طول ما أنت بتدعم المنتج الوطني أنت بأريد دعم اقتصادك الوطني. عندنا منتجات وطنية صدقا جودة عالية مطابقة للشروط والمواصفات وفق وزارة الصحة وفق المواصفات العالمية. فصدقا واجب كل مواطن أنه ما أروح لأي منتج بديل طول ما أنا المنتج الفلسطيني متوفر ومتواجد عندي. وموجود هون يعني أمثل كثير منتجات وطنية صدقا تضاهي المنتجات العالمية.
0: صحيح. يعني أنا بصراحة سابقا قبل سنوات ما كانت سائدة عن هاي الثقافة أنه إحنا نختار وندعم المنتج الفلسطيني، لكن بالسنوات الأخيرة إحنا فخورين أنه في عنا هيك صحيح. شركات جودة منتجها بوجود التنافسية بين عدد كبير من الشركات ضمن قطاع الصناعة بمختلف التخصصات، سواء القطاع الصناعي الصناعات الغذائية من ألبان أجبان مشروبات ومختلف هذه القطاعات تندرج تحت الغذاء، أيضا القطاعات الصناعية البلاستيكية الإنشائية وغيرها. اليوم إحنا بنفتخر أنه وصلنا بمرحلة هذا القطاع صامد بيكبر وبينشأ شوي شوي، لأنه حامل على كتفه مسؤولية أنه أنا بدي أكبر ببلدي وبدي أنافس ببلدي. التنافسية الموجودة اليوم خلت كل شركة حريصة أنه أنا بدي منتجي يكون بأعلى المواصفات والمقاييس، فهون يعني دوركم بيكون جدا سهل يعني من ناحية الرقابة ومن ناحية الدوريات وحملات الرقابة، لأنه إحنا متأكدين أنه التنافسية خلقت نوع من أنه يكون في عنا منتج بجودة عالية بمواصفات وبمقاييس عالمية بتنافس وبتضاهي وهي ساحقة للبضائع المقاطعة. فاليوم قديش رسالة الضابطة الجمركية مهمة للمواطن للمستمع للمشاهد وللزائر اللي لما بيجي على المعرض بيشوف الضابطة الجمركية موجودة، انه انا دائما اختار المنتج الفلسطيني فقط.
1: انا دائما بوجه رسالتي للمواطن كجهاز الضابطة الجمركية، يمكن احنا جزء من رسالتنا ضروري يكون مشترك ما بين الجهاز الضابط الجمركي وما بين المواطن. أنا بوفر لك تتأكد من سلامة وصحة المنتجات المتوفرة بالسوق، نفس الوقت واجب دعم المنتج الوطني على المواطن، هي مهمة شريكة شركاء إحنا والمواطن مع بعض، هي بالنهاية عجلة اقتصادية مستمرة، بدعم منتج وطني بدعم اقتصاد بدعم فرص عمل بفتح بيوت مستمرة. فدائما بحكي هي عملية مستمرة مع بعض، الضابط الجمركي والمواطن شريك أساسي إلنا بحتنا نستغنى عنه.
0: كل الاحترام.
1: وبرجع بأكد على رسالتنا، إحنا مع المنتج مع الاقتصاد الوطني المنتج الوطني مع التاجر الملتزم الشركة الملتزم، ونفس الوقت مع حق المستهلك وحق المواطن مع تحقيق المصلحة العامة بشكل عام.
0: كل الاحترام.
1: وإن شاء الله كل سنة بتعمروها. إذا بتسمحي لي من خلال برنامجك بدي أوجه الشكر لكل القائمين على مهرجان بنعمرها، للغرفة التجارية تلفزيون الفجر
0: يعني
1: دور الإعلامي الرهيب في تغطية هذا الحدث،
0: واجبنا
1: جامعة الخضوري، وأكيد أكيد من خلال برنامجكم بوجه كل التحية للمؤسسة الأمنية بالكامل
0: طبعا
1: المتواجدة على مدار الساعة في مهرجان بنعمرها،
0: وإحنا بدنا نوجه لهم كل التحية صدقا لكل الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية اللي متواجدة مثل ما ذكرتي لحظة بلحظة من مهرجان بنعمرها لحتى تخلق مساحة آمنة للمتسوق للزائر وللأهالي إنهم يكونوا مستمتعين بكل لحظة من لحظاتهم للحظة الأولى اللي بيبدأوا فيها أو بيتخطى أقدامهم أرض المهرجان إلى اللحظة اللي بيغادروا فيها، لحتى تكون مساحة وننفذ الهدف والخطة الأساسية اللي جئنا فيها بالنسخة الثانية من بنعمرها، أن تكون في المهرجان مساحة للأهالي وللمتسوقين ولكل زوارنا وزائراتنا من مختلف المحافظات. وبدنا نوجه كل التحية أكيد للجنة العلاقات العامة في المؤسسة الأمنية ببوثهم الخاص والمتواجدين فيه على مدار الساعة، فكل التحية والاحترام لكم. وبدي أشكركم الضابطة الجمركية منورين المهرجان يعني على مدار الأيام منورين ما شاء الله عليكم. شكرا كثير لك رائد حقوقي أمل حلو مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، سعد كل أوقاتك يعطيك ألف عافية. شكرا. وبنكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا ببرنامج طلة فجر من خلال محطاتنا، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مهرجان طول كرم الرابع بنعمرها جاء بموعد شهر أكتوبر. شهر أكتوبر مميز على كافة الأصعدة، ولهيك اخترنا وكنا حريصين على تنفيذ المهرجان بهذا الشهر. كنا نتحدث قبل قليل أن أكتوبر أيضا معروف بأكتوبر الوردي، وأيضا شهر أكتوبر معروف للمواطن والمزارع الفلسطيني بأنه شهر الخير والبركة على كل أهلنا في فلسطين الحبيبة. لما بنحكي عن أكتوبر يعني بنحكي عن موسم الزيتون، بنحكي عن الموسم اللي كلنا بنتغنى فيه، موسم يعتبر هوية، يعتبر تراث، يعتبر تاريخ، موسم بنحارب الكل علشان هذا الموسم. لكن بالسنوات الأخيرة للأسف موسم قطاف ثمار الزيتون أصبح تحدي كبير، خوف وقلق من على المزارع الفلسطيني نتيجة كل ما بمر فيه أهلنا وناسنا بمختلف المناطق، خاصة المناطق القريبة من المستوطنات من بلدات وقرى. وبالتالي حملة إحنا معكم لدعم ومساندة المزارع الفلسطيني مستمرة على مدار السنوات، ومستمرة أيضا في عامها 2026. لحتى نحكي أكثر عن حملة إحنا معكم لمساندة المزارعين، خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضم إيانا في استوديو تلفزيون الفجر، دكتور عاهد زنابيط مدير الإغاثة الزراعية في تركيا. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لكم ولكل مستمعينكم ولكل المزارعين وأبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يسعد صباحك. يعني حملة إحنا معكم تتجدد عام تلو الآخر من أجل أنه نقف مع المزارع جنبا إلى جنب، نتحدى كل الصعاب والتحديات اللي موجودة أمامنا، والمهم أنه إحنا نكون موجودين بشجر جنبا إلى جنب مع شجرة الزيتون، نحافظ عليها ونحميها من كل هذه الاعتداءات. خلينا نحكي أكثر عن ما الذي يميز حملة إحنا معكم لهذا العام.
1: يعني حملة إحنا معكم هي قولا وفعلا إحنا معهم، إحنا مع المزارعين دائما على مدار العام، ليس فقط مزارعين الزيتون وإنما كل المزارعين، والميدان يشهد لنا وللإغاثة الزراعية بتواجدها في كل الأماكن، سواء كانت أماكن تماس أو أماكن أماكن آمنة. إحنا معكم، إحنا السنة للسنة 18 على التوالي بنطلق حملة إحنا معكم. ما يميز هذه الحملة هذا العام بأنها تتميز بعدة أنواع من العمل. النوع الأول هو العمل الأعمال التطوعية ومساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون. الأعمال الثانية توزيع مدخلات زراعية للمزارعين، وخاصة المزارعين المتواجدين بجانب الجدار والمستوطنات والمناطق التي مطلوب منها الإنجاز السريع.
0: صحيح.
1: والنوع الثالث هو حملات ما داخل الجدار. احنا يعني امبارح على سبيل المثال كنا احنا موجودين في على بوابة دير الغصون، وزعنا مدخلات على المزارعين اللي بيدخلوا جوا البوابة، لانه الفترة اللي اعطاهم اياها الاحتلال هي فترة قصيرة جدا، هي عبارة عن يعني في بعض الأماكن أعطوهم 4 أيام، في بعض الأماكن أعطوهم 10 أيام، بنقيم منها 3 أيام عطل بالصف 7 أيام، وبالتالي المزارع لا يستطيع قطف ثمار زيتونه والعناية بالأرض. يعني له 3 سنوات من أيام من 7 أكتوبر لليوم ما دخلوا المزارعين على أراضيهم داخل الجدار، وبالتالي هناك بحاجة إلى عناية بالأرض، بالشجرة، بالتقليم، بالتشبيب، بالتعشيب، بجز الأعشاب، بتقليم الشجرة، بالعناية والقطاف والاهتمام بشكل عام والقطاف.
0: هذا بياخذ وقت وجهد وبحاجة إلى دعم عدد آخر
1: بالزبط.
0: منه
1: لهذا السبب إحنا بنعطيهم معدات إنهم يقدروا ينجزوا هذا العمل، بنعطيهم مجزات عشب، قطفات، مفارش، سلالم، كل هذه الأمور. امبارح كنا على بواب دير الغصون، مقصات، كل هذه الأمور حتى إنهم يستطيعوا ينجزوا.
0: بسهل.
1: والنوع الرابع من الحملة هو حملات الإرشاد، سواء كانت الزراعي وحتى الإرشاد النفسي والدعم النفسي وإرشاد من مهندسين المتواجدين معنا في كل هذه الحملات. إحنا يعني قريبا جدا سيكون لدينا أعمال تطوعية ولكن في مناطق آمنة، لا يعني لأننا لا نستطيع أن نخاطر بمتطوعينا في المناطق التي فيها احتكاك، رغم إنه كل المناطق أصبح فيها احتكاك، في اعتداء كبير من جيش الاحتلال والمستوطنين المستوطنين على المزارعين وعلى شجرة الزيتون. وزي ما ذكرتي إنه شجرة الزيتون هي بالنسبة إلنا كفلسطينيين هي شجرة إلها أبعاد كثيرة. أول شيء البعد المقدس الديني لشجرة الزيتون، والبعد الوطني هو البعد الوطني وأهميتها الوطنية، لأنها بتمثل تاريخ هوية صمود ثبات. وكل شجرة عندنا هي عمرها أكبر من عمر أي مستوطن وأكبر من عمر دولته هناك في الشجر. وبالتالي الفلسطيني هو يعني إحنا في عندنا 13 مليون شجرة زيتون، وعندنا تقريبا 13 مليون فلسطيني، يعني بين طفل وشيخ يعني يكاد أن يكون كل فلسطيني عنده شجرة زيتون. لهذا السبب إحنا بنلاحظ حتى في البيوت إحنا بنروح نزرع زيتوني لأهميتها الكبيرة. ولأن المستوطن والاحتلال وجيشه والجندي يعرف أنها كدش هذه مهمة للفلسطين بالنسبة لنا، هو بروح بيعتدي عليها
0: للأسف.
1: هو بيعتدي عليها سواء بالقطع بالسرقة، وإحنا بنشوف السرقات والقطع وطرد المزارعين وسرقة الزيتون. لهذا السبب يتوجب علينا نحن كمؤسسة وطنية أن نكون نقف إلى جانب هذا إلى جانب المزارع. السنة عندنا إحنا في كل الضفة الغربية أكثر من 100 حملة، 100 حملة موزعة على كل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. قطاع غزة هناك عندنا صحيح ما يعني صار إبادي
0: صحيح.
1: وما في زيتون وما في كذا، ولكن احنا بدنا نسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها القطاع الزراعي بالشكل العام من خلال حمله لقطف الزيتون. الاباده ليس فقط موجوده في قطاع غزه، الاباده كمان موجوده هون، يعني تهجير المزارعين وتجريف اراضيهم وطردهم،
0: منعهم من الوصول الى اراضيهم، الاعتداء عليهم بشكل يومي ومتكرر.
1: نعم
0: خاصه في هذا الموسم. اي المناطق على صعيد محافظة طول كرم تتعرض لاعتداءات متواصلة ومتكررة من قبل المستوطنين والمزارعين بهذه المناطق؟ هم بحاجة لدعم وإسناد، وأنتم متوجهين حتكونوا معهم قلبا وقالبا وموجودين معهم بالميدان.
1: نعم صحيح، إحنا راح نكون موجودين في كل المناطق اللي تتعرض لهذه الاعتداءات. أولا يعني كرامين على سبيل المثال، قفين، النزلة الشرقية، وكل المناطق اللي شوفي، وكل المناطق المحاذية للجدار، يعني من كفر جمال جنوبا وحتى العكابة شمالا سنكون متواجدين معهم. سنكون يعني في بعض المناطق زي ما حكيت لك سنكون بتوزيع المدخلات حتى احنا نسهل عليهم العمل وسرعة الانجاز. وسيكون لدينا حملات تطوعية ربما تكون في واحدة في صيدا واخرى في دير لوسون، وربما يكون هنا في منطقة الكفريات كمان حملات تطوعية مع متطوعين. ولكن زي ما ذكرت في مناطق أكثر، ما في مناطق آمنة 100%، ولكن صحيح. في مناطق أكثر أمانا حفاظا على سلامة المتطوعين اللي بيكونوا موجودين معنا مع الإغاثة الزراعية. سيكون لدينا حملة كبيرة في منطقة صيدا، يعني سيكون فيها أخوان النازحين قصرا معنا عن المخيمات. يعني نتأمل أن السلامة لكل المزارعين ولكل الناس.
0: ذكرت نقطة جدا مهمة، موضوع المتطوعين، قديش موضوع الشباب يكون داعم مساند للمزارعين. المزارعين هم أهالينا، هم ناسنا.
1: أكيد.
0: المزارع اللي كان بيعتمد على موسم قطاف الزيتون بشكل أو هو مصدر دخل سنوي، ليس مصدر دخل شهري لموسم معين، مصدر دخل سنوي المزارع بالنسبة له موسم الزيتون. لكن قديش مهم اليوم نشوف شبابنا وشاباتنا متطوعين موجودين داعمين للمزارعين خاصة في هذه المناطق.
1: صحيح، احنا يعني انت زي ما ذكرتي انه في مزارعين هذا دخلهم السنوي الوحيد.
0: صحيح.
1: وفي منهم جزء كبير منهم موجودين خلف الجدار، يعني كل اراضيهم موجوده خلف الجدار وهو مصدر الدخل الوحيد. لهذا السبب يعني احنا مهم عنا انه احنا نعمل هذه الاعمال التطوعية او ان نساندهم بطريقة معينة. الشباب جزء مهم جدا من هذه المسيرة. اولا يعني تكريس او تشجيع العمل التطوعي، وهذا مهم جدا عند الشباب، لانه يعني احنا كإغاثة زراعية احنا بدينا متطوعين في 83 وقعدنا يمكن 10 سنوات واحنا نتطوع قبل ما نشتغل ولا أي مشروع. بعدين يعني بعد قدوم السلطة رخصنا وصلنا جمعية مرخصة وأنا مجرة، ولكن إحنا بدينا متطوعين وما زلنا نتطوع، يعني ما زلنا نتطوع حتى يومنا هذا. الشباب مهمين جدا بالنسبة لدينا. إحنا بنحاول كمان في الإغاثة الزراعية تشبيب الإغاثة الزراعية من خلال إدخال شبابنا جدد، وبالتالي إحنا تقريبا عنا يعني خلينا نحكي يمكن عنا 250-270 موظف، يمكن أكثر من 220 هم شباب، وبالتالي يعني وبالتالي هذا مهم، وبنكرس عندهم العمل التطوعي. أنا وأنا قاعد هلا برا بنتظر أجون الشباب من طلاب حضوري حكوا لي إنه إحنا حابين نروح نتطوع معكم على الأشياء. هذا إشي رائع جدا، يعني إشي هذا يعني بثلج الصدر إنه يعني
0: إنه عنا هاي الروح عند الشباب،
1: إن الروح موجودة هذه عند الشباب. فأنا حكيت لهم نروح على منطقة أمن، يعني إحنا جاهزين نأخذكم وين بدكم، بس نروح على مناطق أمن لأنه سلامتكم أهم
0: طبعا أهم
1: يعني. من هذا الموضوع. والمستوطن مستوحش، يعني يعني زي ما احنا شايفين عامل معصرة، ببيع زيت وبضارب بأسعار الزيت على الفلسطينيين. يعني الفلسطيني والذي يتعب على هذه الشجرة، أنا باعتقادي أنه يعني سعر الزيت لازم يكون أغلى من هيك، لأنه بيطلع خسران بآخر السنة، يعني
0: للأسف
1: ما بيطلع خسران، يعني مهما باع بيطلع خسران.
0: يعني اليوم وجودك وإيانا وبن أرض جامعة فلسطين التقنية خضوري دكتور عهد زنبيط، شو بنوجه رسالة لكل الشباب والشابات والطلاب والطالبات لحتى يكونوا بعدد كبير جدا مع المزارعين خاصة خلال هذا الموسم؟
1: الرسالة أن المزارع بحاجة إلى حماية. المزارع هو يعني العنصر المتبقي لدينا، لا عمالة في الداخل، رواتب منقوصة، ما في يعني في إقبال منيح على يعني عودي إلى الزراعة. المزارع ويعتدي عليه الاحتلال لأنه هو الوحيد المحافظ على هذه الأرض. وللعلم يعني بحب أنا أقول دائما هذه العبارة، المزارع صامد بدون ما حدا يعزز صموده. يعني إحنا بنروح يعني هو صامد أصلا في أرضه، موجود صحيح. في أرضه إحنا بنروح بنعزز هذا الصمود ببعض المدخلات، ولكنه صامد في أرضه ويشكل حالة الصمود الحقيقي. لهذا السبب أنا يعني بدعو الشباب على إنه يعني أن يقفوا إلى جانب هذا المزارع، وبدعو الأهالي كل من يقفوا إلى جانب هذا المزارع، وبالتالي المزارع بدون الوقوف إلى جنبه وبالتأكيد سيترك أرضه. وصراعنا معروف مع الاحتلال هو صراع على هذه الأرض، وبالتالي هذا هو العنصر المتبقي. احنا بنشوف كيف كل يوم في تجريف وتدمير وطرد مزارعين وتهجير وكذا وإلى آخره،
0: اعتداءات بمختلف أشكالها على المواطن.
1: رغم هيك المزارع ثابت وصامد وبرجع لأرضه وبزرعها وبهتني فيها، واحنا بنشوف كل يوم يعني كيف المزارعين والحمد لله يعني انه احنا واقفين لجنب المزارع قدر الإمكانيات المتوفرة لدينا وأكثر كمان من الإمكانيات المتوفرة لدينا. وبالتالي إحنا ندعو الجميع أن يقف هذه الوقفة، وندعو ليس فقط الشباب وإنما كافة المؤسسات الرسمية والحكومية والأهلية والشعبية أن تقف إلى جانب هذا المزارع، لأنه المزارع هو اللي بيشكل عنا حالة صمود نعتز بها.
0: كل الاحترام. أنا بدي أشكركم كل الشكر لإغاثة الزراعية على جهدها المتواصل بحملة إحنا معكم لدعم ومساندة المزارعين الفلسطينيين، وتحديدا خلال موسم قطاف الزيتون شجرة الزيتون بالنسبة لكل مواطن فلسطيني، حتى الطفل الصغير بيبعى وبيكبر ومزروعة في ذاكرته وفي ذهنه وفي ثقافته وفي تفكيره أهمية شجرة الزيتون. فكل التحية لمزارعينا الصامدين على أراضيهم، المزارعين اللي على الرغم من كل هذه الاعتداءات إلا أنهم بيحاولوا بكل إمكانياتهم يوصلوا للأرض ويوصل لشجرة الزيتون ويخطفوا ثمارها. فشكرا كثير لكم دكتور عهد زنبيط مدير الإغاثة الزراعية في طول كلمة، يعطيكم ألف عافية، بارك الله في جهودكم. ورسالة لكل شبابنا وشاباتنا المتطوعين أنهم يكونوا مقبلين على هذه الحملة لهذا العام ويتوجهوا لدعم ومساندة المزارعين، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء والكرام في برنامج طلة فجر بمختلف محطاتنا المتنوعة من خلال لقاءاتنا مع ثلة من ضيوفنا. بعد هذا الفاصل سيكون ختام إطلالتنا لصباح نهار اليوم من برنامج طلة فجر من الاستوديو الخاص تلفزيون الفجر في أرض معرض فلسطين، في أرض معرض طول كرم بن عمرها. رح يكون وإيانا عطوفة محافظ محافظة طول كرم لحتى نحكي أكثر عن أهمية الشراكة من قبل المؤسسات والقطاع الخاص لحتى نطلع ونخرج بهذا الحدث الاستثنائي بأجمل صورة ممكنة على الصعيد الفلسطيني. فاصل ونواصل.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. متواصلين مع حضراتكم ببرنامج طلة فجر أكيد وبإطلالاتنا المميزة من مع ثلة من ضيوفنا الكرام اللي متواجدين. وكنا وبدأنا قبل ساعة تقريبا ببرنامج طلة فجر وتحدثنا بمختلف المواضيع وبمختلف التخصصات قديش مهم هذا الحدث الاقتصادي هذا الحدث التجاري. تحدثنا أيضا قديش فرصة استثمار كبير اليوم نستثمر بشبابنا نستثمر بزوارنا على كافة الأصعدة من خلال البناء القدرات ومن خلال التخطيط مع الدكتور يحيى مستشار التخطيط وأيضا مع الإغاثة الطبية بأهمية استثمار زيارة عدد كبير من النساء للتوعية بالفحص المبكر ووجود المؤسسة الأمنية أيضا والضابطة الجمركية الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص من الشركات والضابطة الجمركية لحتى تكون رسالة اطمئنان للزائر بجودة المنتج الفلسطيني. فاليوم احنا اكيد هذا الدعم وهذه الصورة لا تقف الى هذا الحد، بالعكس هناك داعمين كبار وداعمين بكل ما اوتوا من امكانيات لهالحدث الاقتصادي المميز مش فقط على الصعيد الكرمي اللي القى بظلاله ايضا على كل المحافظات القريبة. الكل الفلسطيني سمع وشاهد ورأى من خلال حضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وبدعم كبير من محافظة طول كرم على هذا الحدث بجولاته ومتابعته لكل أحداث المهرجان. فاليوم احنا رح نترك الحديث من خلال اليوم الثالث وبداية وانطلاق اليوم الثالث لمهرجان طول كرم بنعمرها مع ضيفنا الكريم محافظ محافظة طول كرم الدكتور عبدالله كميل. صباح الخير عطوف طاكر.
1: أهلا صباح خير.
0: كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد
0: تمام.
1: الله
0: يعطيكم ألف عافية. هذا المهرجان كان صدى كبير بالنسخة الثانية من بنعمرها، من اسمه بنعمرها. طول كرم بحاجة إلى تعمير من مؤسساتها من أبنائها من القطاع الخاص اللي اليوم أثبت جدارته بهالمشهد الجميل ببنعمرها مهرجان طول كرم الرابع. كيف ممكن نوصف اليومين اليوم الأول واليوم الثاني من بنعمرها بدعمكم من خلال الحضور الرسمي اللي كان موجود باليوم الأول وافتتاح هذا المهرجان؟
1: يعني أولا صباح الخير لك ولكل المشاهدين والمستمعين. صباح الخير طول كرم التي تتألق من جديد وتثبت أنها قادرة على الحياة وقادرة على التطور وقادرة على اجتراح الأمل من قلب الألم الذي تعيشه منذ أكثر من 625 يوم. اليوم عندما يتم الحديث عن هذا المهرجان لا نتحدث عنه من زاوية اقتصادية فقط، إنما نتحدث عن جوانب أخرى غاية في الأهمية، أن هناك أمل نفسيا. هذا يخلق حالة من الارتياح لدى المواطن الكرمي للتاجر المتسوق الذي يأم هذا المكان اللي عمليا أصبح قبلة لكل الزوار في هذه الأيام. مرت يومين على المهرجان وكما توقعنا في العام الماضي أن هذا العام سيكون أفضل، وفعلا هكذا تلمسنا من خلال زياراتنا ومن خلال متابعاتنا بشكل ساعة بساعة دقيقة بدقيقة. البيئة اللي تم توفيرها لهذا المهرجان على الصعيد الأمني على الصعيد الإعلامي صحيح. على كل الصعود الأخرى ساهمت بخلق هذا النجاح، وأهم عنصر من عناصر النجاح المواطن الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض يريد متنفس
0: صحيح.
1: يبحث عن متنفس. أنا الليلي لما كنت في
0: الجولة
1: بالجولة وكذلك في الحفل اللي كان لهيثم خلايلي كنت أراقب حركة الناس بصراحة وردود فعل الناس. الناس تبحث عن نافذة أمل ونافذة سعادة ونافذة فرح بالرغم من الوضع الصعب اللي بيعيشه الناس، لأنه لا يمكن التسليم بالواقع اللي بده إياه الاحتلال. الاحتلال يريد خلق بيئة طاردة، الاحتلال يريد يعني سحق الأمل عند الفلسطينيين، وبالتالي أنت أمام هذا التوجه وهذا المخطط عليك أن تفكر بشكل آخر، إنه كيف تنقل الناس من واقع في ألم والمفترض أن يكون فيه يأس حسب ما أراد المخطط إلى واقع فيه إرادي وفي نافذة لتفتحها للأمل، كي يكون هذا الأمل محرك للناس بسلوكها بإيمانها بعقيدتها بإيمانها بحتمية التخلص من هذا الاحتلال. عنصر الاقتصاد عنصر هام بالمقابل، لابد من أن نعمل بكل الجهد من أجل إنقاذ الوضع الاقتصادي وإنعاش الوضع الاقتصادي بالتالي من خلال سلسلة من النشاطات، من ضمنها هذا النشاط الهام اللي أخذ عدة أبعاد اقتصادية واجتماعية صحيح. وثقافية وفنية أيضا وتراثي أيضا أو تراثية. هذا يعني مرتبط بالإرادة العامة، سواء كانت لدى المحافظ ابتداء كرأس هرم في المحافظة للمؤسسات تحديدا الغرفة التجارية، جمعية رجال الأعمال، التجار ككل، المشاركين اللي كانت لهم بصمة كبيرة ومن ضمنهم التلفزيون الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، تلفزيون الفجر شريك أساسي، وبقية الشركات سمرة وغيرها من الشركات الشريكة التي ساهمت برسم

0: أنا من الآن بقول إنه المهرجان القادم، المعرض القادم سيكون أكثر نجاحا، وهذا على فكرة يعني من خلال متابعاتي للتجار. سألتم سؤال واحد، إنه هل كان سؤال فقط، هل كان الأمر كما توقعت أم أفضل؟ بنسبة 99.9% وبدون مبالغة أقول لك 100%، ما شفتش، مشان ما حدش معقول، بتعرفي ناس معقول صحيح. معقول، الكل بلا استثناء قال بأنه أفضل من المتوقع، هذا بريحنا. وبنفس الوقت الحمد لله لحتى الآن اليوم الثالث ما فيش حوادث تذكر، الأمور تعالج أول بأول، الأمن منتشر في كل مكان، تعليماتي واضحة للأمن، لا يمكن على الإطلاق أن نسمح لأي أحد أن يقوم بتخريب هذا المهرجان، سنتعامل معه بما يجب قائم عبر القانون، لأنه هذه البلد بلدنا
1: صح،
0: بدنا ننجح وبدنا نشتغل مع بعض وبدنا نرفعها مع بعض، ومجرم اللي بيكون عنده إمكانية للمساهمة بنجاحات هذا النوع من النشاطات وما بيستخدم هذه الإمكانية اللي عنده أو هذه الإرادة اللي عنده، فكلنا مطلوب منا حتى اللي بيعلقوا، يعني أنا بشوف بعض التعليقات يعني
1: على السوشيال
0: ميديا الغالبين مبسوط، لكن هناك ناس اللي قاعدين من وراء الشاشة وبكتب يعني بطريقة يعني تعبر عن وضعه كويس، لكن الحمد لله الناس مبسوطة، المهم الناس العاديين انسيك
1: الناس من البسيطة، الناس مبسوطة
0: بشكل عام، الناس مبسوطة
1: بشكل الوجوه مبسوطة.
0: لا ننسى بالمقابل الوضع العام، أنا بعرف أنه عندنا وضع صعب وبعرف أنه عندنا مخيمات نازحة صحيح. وهذا الكلام بيألمنا، بالمقابل نعمل يوم يوم لحظة بلحظة من أجل المخيمات، يعني عندما نفتح نافذة أمل هنا وهناك بالمقابل لا ننسى مخيماتنا صحيح. لا ننسى النازحين، لا ننسى أنه في هناك شهداء، لا ننسى أن هناك في آلام، لا ننسى أن هناك حرب إبادة تشن على الفلسطينيين صحيح. بالتالي أنت عمليا بتستخدم هذا الأمل كسلاح في يعني في مواجهة هذه التحديات وفي مواجهة هذه المخططات الهادفة لتدميرنا نفسيا كفلسطينيين
1: صحيح. طب يعني في إطار الحديث عن المخيمات، للأسف في تصريحات يوم أمس، هاي التصريحات اللي بتحمل دلالات خطيرة على مستقبل مخيم طول كرم ومخيمات شمال الضفة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خرج بتصريحات ولا يصف مخيم طول كرم بأنه معقل للإرهاب وبيرفض عودة سكان المخيم إلى المخيمات. اليوم عطوفة محافظ محافظة طول كرم من خلال هذا الحدث المميز اللي احنا عمالنا بنواجه فيه كل التحديات والواقع الأليم اللي بنمر فيه، كيف ممكن نقرأ تصريحات بنيامين نتنياهو اللي وصف فيها مخيم طول كرم بأنه معقل للإرهاب ورفض فيها عودة سكان مخيمات إلى المخيم؟
0: يعني شوف مين بيحكي، يعني اللي بيحكي نتنياهو بيحكي عن الإرهاب، طيب واللي بيكون في المستوطنين في الضفة الغربية ومن ضمنها طول كرم شو اسمه؟ مش إرهاب وإرهاب منظم، يعني الإرهاب الذي يمارس على الفلسطينيين هو أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة الذي يراه نتنياهو. بالمقابل يعني كمان استهبال المجتمع الإسرائيلي لهذه الدرجة، وللمرة الثانية تأتي إلى طول كرم، وتحديدا في هذه الفترة تأتي بعد إتمار بن كفير، وكل اثنين حكيتوا بنفس الاتجاه، عملية تخويف المجتمع الإسرائيلي من طول كرم، هذا غير صحيح على الإطلاق. طول كرم بلد واعد وبلد على الإطلاق لا يشكل تهديد، وهذا كله بينصب في إطار الدعاية الانتخابية. كل هذه التصريحات ذات بعد سياسي وانتخابي لا أكثر ولا أقل.

0: المعقل. بالتالي استخدام جراحات الناس وآلام الناس وآلام طول كرم وآلام الشعب الفلسطيني في دعايتك الانتخابية هذا أمر مفهوم، يعني اللي بفهم السياسي بيعرف هذا الكلام. فلهيك هي الهدف من مجيئه هي مخاطبة الناخب الإسرائيلي لا أكثر ولا أقل. طيب هل يعقل أنك تيجي تقول عن مخيم كل المخيم تقول انه هذول ارهابيين؟ يا سلام. طيب وتفضل واحنا بنقول عنكم كمان ارهابيين. اللي بيحتل اراضي الغير هو الارهابي، واللي بيقوم باقتراف الجرائم ضد الغير هو الارهابي، واللي بيسرق زيتون الناس وبيسرق اموال الناس هو الارهابي، واللي بيقوم بتسليح المستوطنين كي يقوموا باقتراف الجرائم هو الارهابي. فهذه التصريحات بالنسبه لنا مدانه مرفوضة ولا واقعية ولا علاقة لها بالحقيقة على الإطلاق. بدل من الحديث عن طول كرم على أنها تشكل خطر وعلى أن المخيمات تشكل خطر، عليك أن تكون واقعي. إذا بتمتلك الشجاعة يا نتنياهو تفضل خذ قرار سياسي بفتح أفق سياسي لحل مع الفلسطينيين يفضي إلى حل وحيد لا ثاني له، هو الحل الدولتين، وهذا يعني هو المطروح دوليا. المجتمع الدولي كله مع هذا الحل. احنا بنقول دائما نريد سلام، ولكن مش اي سلام، نريد سلام يفضي الى حالة استقرار ابدية.
1: صحيح.
0: وهذا هو اللي حل للفلسطينيين وللاسرائيليين وللاسرائيليين اولا، لانه انت عمليا ما في امامك غير هذا الحل. ما في، تعطيني تهجير مستحيل. بالتالي الشعب الفلسطيني موجود، والصراع انت اللي قاعد بتعمقه، وانت اللي قاعد بتوظف كل شيء من اجل إدارة الصراع وليس من اجل حل هذا الصراع. احنا بكل بساطة حل نؤمن فيه ايمان مطلق الفلسطينيين، دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات شرعية دولية. احنا بس شرعية دولية ولا ابسط من هيك. وبالمقابل سينتهي تلقائيا العنف، لكن انت اللي بدك عنف. وهو على فكرة نتنياهو كل الممارسات اللي بيمارسوها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين كلها ممارسات استفزازية، هم الذين يريدون مربع واحد اللي هو مربع الصدام الدموي. وإلا ما هو الصدام الدموي له بيئة، مين اللي قاعد بيشتغل على هذه البيئة؟ هم مش إحنا. وأنا بقول كمحافظ طول كرم، لا، طول كرم بلد لا تشكل خطر على الإطلاق. وهذه دعاية انتخابية من قبل بن كفير ونتنياهو. وبالتالي يعني مطلوب من المجتمع الدولي أن يتنبه لكل هذه التصريحات، لأن هذه التصريحات خطيرة ويجب أخذ على محمل الجد. لأنه كل الحديث المتواتر عن طول كرم وعن المناطق الحدودية في الضفة الغربية هو أمر غاية في الخطورة. فقضية إشباع المجتمع الإسرائيلي بأفكار لا علاقة لها بالواقع هي عمليا تقدم لشيء معين. لهذا علينا أن نكون متنبهين كفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي أن يكون متنبه من هكذا تصريحات مستمرة من قبل رأس الهرم في إسرائيل.
1: دكتور، يعني من خلال حديثك اليوم احنا علينا مسؤولية كبيرة أنه نظلنا موجودين ونظلنا نستثمر بطاقاتنا ونظلنا نستثمر بكل إمكانياتنا لحتى نخلي طول كرم نابضة بالحياة على الرغم من كل التصريحات ومن كل المعيقات ومن كل الظروف اللي بنمر فيها ومن كل الحصار اللي مرينا فيه. مهم انه نضل نبض الحياة موجود في طول كرم بمؤسساتها، وضل طول كرم عمرانة.
0: انا لا بكل جرأة بقول انه احنا الشيء الأهم وسلاحنا الفتاك في مواجهة الاحتلال وفي مواجهة هذه التصريحات ان نكون صامدين على الأرض، أن لا ندخل في المربع الذي يريد نتنياهو أو يريد بن كفير. نركز على تعزيز صمود الناس، نركز على تعليم أبنائنا على أنهم بشر ويحبوا كل البشر. ويؤمنوا بمعتقدات إلها علاقة بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ولا تنازل عن ذلك على الإطلاق، بنفس الوقت تعزيز الاقتصاد الفلسطيني في هذه المحافظة. لا ننظر إلى كل هذه المنغصات لأننا بنعرف تماما أنه كلها منغصات واستفزازات، المهم نركز على البلد ثقافيا اجتماعيا وطنيا اقتصاديا أكاديميا. احنا هذا البلد اللي عاشت كل هذه الأيام الصعبة وبيطلع الأول في التوجيه منها، يا سلام. ثم هي رسالة لك يا نتنياهو ويا غير ولا بن كفير، ورسالة للعالم كله انه هذا هو الشعب الفلسطيني. خلاص، شعب عنيد، شعب ناجح، شعب متفوق، وشعب متعلم، وشعب بده يستمر بمزيد من النجاح على كل الصعود. وهذا اللي احنا بنشوفه اليوم المهرجان، هذا ايش هو؟
1: فخر
0: إلنا في طول كرم، فخر إلنا كفلسطينيين، وفخر لكل من كانت له بصمة على إنجاح هذا المهرجان. هذا اللي احنا بدنا اياه هنا في البلد. ويعني مرة أخرى بقول إنه شعبنا يستحق دائما النجاح، ويستحق السلام، ويستحق الهدوء، ويستحق الاستقرار، ويستحق التقدم على كل المستويات. هذا شعب عنده طاقات كامنة بالإمكان إنه يكون أفضل شعب على وجه الأرض فيما لو كان هناك استقرار، لكن هناك من لا يريد لنا الاستقرار ولا يريد استقرار في المنطقة كلها، لكن احنا ثابتين وصامدين وناجحين ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، ورح نضل دائما صامدين بهمة شبابنا، بهمة ابنائنا، بهمة مؤسساتنا، وحنكون دائما صانعين للحدث اللي بيخدمنا اقتصاديا وعلى كافة الاصعدة، مثل ما ذكر عطوفة محافظ محافظة طول كرم الدكتور عبد الله كميل. بوجه لك كل التحية طبعا على وجودك اليوم وايانا وانضمامك معنا في هاي الاطلالة، مش فقط على الصعيد الاقتصادي، على كافة الاصعدة، ثقافيا، اجتماعيا، نفسيا، معنويا، تجاريا، وبكل شيء. وجود الناس ونشوفها بوجوه مبتسمة، هي أكبر رسالة ممكن نوجهها للعالم أجمع. على الرغم من كل التحديات، إلا أنه الحمد لله رب العالمين قدرنا نصنع الفرق.
0: طبعا.
1: كل التحية والاحترام لك دكتور، يعطيك العافية. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في طالتنا من خلال برنامج طالة فجر عبر شاشة تلفزيون الفجر، ولكن خلونا نروح لفاصل ونرجع نواصل مع حضراتكم في برنامجنا.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا ومتابعينا من جديد، مكملين معكم متواصلين وإياكم في برنامج طلة فجر أكيد، وختام محطتنا الصباحية لنهار اليوم ببرنامج طلة فجر. خلونا نركز ونسلط الضوء أكثر عن فعاليات المهرجان، مهرجان طول الكرم الرابع بنعمرها، عن سير العمل من قبل اللجنة التحضيرية والاطلاع والمتابعة لكواليس أكيد كل هذه الفعاليات، فعاليات بيتم تنظيمها يوم بيوم، ترفيهية وفنية غنائية مميزة. اليوم هو اليوم الثالث، يوم الأربعاء، بيحمل بين طياته العديد من المفاجآت والفقرات الفنية المميزة اللي بتحمل طابع فلسطيني يعني بصراحة غير مسبوقة. فخلينا نحكي أكثر عن فعاليات اليوم الثالث واليوم الرابع وسير عمل اللجنة التحضيرية. خلونا نرحب بزميلنا علاء أحمد الجلاد مدير التسويق في تلفزيون الفجر اللي موجود بأيانا ضيف في استوديو التلفزيون من أرض مهرجان طول الكرم الرابع بنعمرها. صباح الخير يا علاء.
1: صباح النور، أهلا رهام، أهلا بالشباب، يسعد صباحك.
0: صباح الخير لك يعني علاء. اليوم لما احنا بنحكي الحمد لله بداية هذا المهرجان، الافتتاح كان موفق بحضور رسمي من دولة رئيس الوزراء، الوفود الرسمية والشعب شعبية. اليوم الثاني كان مكلل بالعديد من الفعاليات، لكن اليوم احنا مع بداية اليوم الثالث والساعات الأولى، شو بيستنى الزوار والمشاهدين والمتابعين وكل من سيكون حاضر في المهرجان؟
1: يعطيكم العافية. اليوم احنا اليوم الثالث للمهرجان، اليوم بيحمل بالحفل المسائي، نبلش من نهايتها، راح يكون عندنا الفنانين ابو جمعة وظريف، وهم اول مرة راح يكونوا في طول كرم او تحديدا بالشمال، راح يكونوا على مسرح حضوري الساعة 7 برعاية شركة جوال. بداية الافتتاح المعرض اليوم راح يكون نفس امبارح للعائلات، اليوم الافتتاح المعرض او المهرجان الساعة 11 صباحا راح يكون باستقبال عدد من اطفال الروضة، روضات راح تكون عندنا، لانه انت زي ما بتعرفي ريهام عندنا هون اكثر من شركة هي منتجاتها للاطفال، عندنا شركة فريسكو الجنيدي والعديد من الشركات، فهون راح يكون اليوم الاطفال بتواجدهم داخل المعرض، وهذا راح يبلش يعني المعرض راح يفتتح مع الاطفال، وبعدها راح نستكمل مع طلاب جامعة حضور المستضيفي، وبتكمل باقي الفعاليات والزوار اللي بيجوا من كافة انحاء المناطق على ارض المعرض.
0: يعني انت بدأت من الساعات المسائية ورجعنا للساعات الصباحية. طيب نبدأ أول شيء بالساعات المسائية عشان نكون واضحين للمشاهدين والمتابعين شو بيستنانا، وخاصة أنه من بعد الساعة 3 كان في تنويه أنه أبواب المهرجان مفتوحة للعائلات فقط. جمعة وأبو ظريف يعني فنانين صاعدين ترند حاليا على الصعيد الفلسطيني، وهي مفاجأة كانت لكل محبينهم من خلال الأعمال الفنية المميزة اللي إلها كان طابع فلسطيني، بتحكي عن التراث الفلسطيني وعن الحنة الفلسطينية وعن حكايات أجدادنا وجداتنا، لكن بطريقة معاصرة لجيل اليوم. فهذا حدث بصراحة صنع فرق من فعاليات المهرجان. كيف اشتغلتوا على استقطاب جمعة وظريف؟
1: يعني احنا السنة اعتقد موضوع الحفلات والتفاصيل بالتعاون مع كافة الشركات كانت السنة مختلفة، حتى فرق الأطفال كانت مختلفة بناء على طلب الشركات. يعني أغلبية الفرق والفعاليات اللي بتحدث هي أول مرة بتصير في طول كرم. اليوم احنا نسينا نضيف كمان شغلة مع أبو جمعة وظريف، راح يكون معانا فرقة الزيتونة، وهي أصلا جاي مشارك وداعم وسند للمعرض بعد ما شافوا هذا الاحتفال وكانوا على تنسيق من أول لحظة. المعرض اللي انعمل العام كان هو سبب بوجود هاي السنة من هاي الفعاليات المختلفة على أرض جامعة حضوري. أعتقد الجميع شاهد التفاصيل الأشياء المختلفة من ناحية أمن، ناحية نظام، انتشار الشركات. إحنا عندنا شركات من جنين للخليل، وهذا مختلف أيضا طبعاً. معرض مثل هذا يحمل سبع بنوك وشركتين اتصالات وأريده، أعتقد أنه معرض مبين من بدايته مختلف، وجود كثير من الشركات المحلية الفلسطينية وتحديدا من أرض من طول كرم، وعدد البنوك احنا حكينا عنه موجود عدد كبير، فهذا أصلا هو من هنا ببلش الاختلاف في المعرض. الشركات كمان اللي كان موجودة معنا مختلفة الصناعات، من شركة ماي، من عدة شركات مختلفة موجودة في أرض المعرض، وهذا راح يكمل عنا بالفعاليات. وإحنا بكرة كمان عنا فعالية للأطفال، هي فرقة صيصان أو الكتاكيت، وهذول أول مرة كمان راح يكونوا في طول كرم. الكريم، وهم اصلا هم تواصلوا معنا جدا وتواصلوا مع الشركه الراعيه انه احنا حابين نكون في طول كريم في مهرجان بن عميره، وهم بكره راح يكونوا، واصلا هم بيقدموا عرض بتقريبا ساعه، هم راح يكون لطول كريم ميزه مختلفه بكره في تقديم عرضهم، وعرض مختلف وجديد ان شاء الله عرض راح يتطور
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعني بنتمنى كل التوفيق اكيد لابو جمعه وظريف. اليوم الاجواء راح تكون شبابيه حماسيه عائليه بامتياز. كيف راح يكون التنسيق لدخول عدد من رياض الاطفال مع حضور طلابنا وطالباتنا بالجامعه، الوجود الشرطي والامني، شركات الامن كمان موجوده، علشان نوضح للساده المشاهدين انه يعني كيف حيكون الموضوع، كيف الترتيبات راح تكون من طرفكم كلجنه تحضيريه.
1: يوم الامس تواصلت معنا بعض الروضات، تم التنسيق على ذلك، اليوم الصبح كانوا في ارض المعرض قبل دقائق، تم الترتيب مع الامن كآلية دخولهم وخروجهم. ترتيب بشكل عام الحفل، احنا بنشتغل على نظام، اول شيء احنا لازم نتشكر محافظ محافظة طول كرم وكافة الاجهزة الامنية والمؤسسة الامنية كاملة اللي كان لهم دور كبير في نجاح اي هذا المعرض. بدي اتشكر كمان الشركاء في الغرفة التجارية اللي كانوا كمان يعني احنا ماشيين مع بعض بشراكة خطوة بخطوة لانجاح هذا المعرض. المعرض اللي عكس صورة طول كرم بطريقة ممتازة جدا، ومعروف عن طول كرم اهل الكرم. يعني ضيوفنا اللي اجوا من برا تحديدا من الخليل ورام الله كان لهم نظرة في طول كرم، يعني انه احنا ما توقعنا انه هذا اللي بيصير في طول كرم. فآلية التنسيق بتتم على أعلى مستوى، إحنا حتى مع الشركات داخليا متابعين لأي خدمة لأي خلل، بنفقد الشركات على مدار الساعة بنلف عليهم، وهذا الإشي مش موجود في أي معرض مختلف. الناس بتحب حدا يتبع معها، بتحب التفاصيل، وإحنا موجودين معهم بأرض المعرض من وقت ما يفتح لحد إغلاق المعرض، بنضلنا موجودين متابعين كل الأشياء الموجودة في المعرض. فالتنسيق تام على كافة الأصعدة
0: يعني المستويات. اليوم كيف رأينا من خلال لجنة تحضيرية بالفترة الأولى للإعلان عن المهرجان إنه يكون عندنا شركات مختلفة ومتنوعة، نحكي عن أسامي كبيرة على موجودة بالمهرجان، حكيت شركة مياه دلما، عندنا البنوك، عندنا جوال، عندنا أوريدو، عندنا أكيد الراعي الاستراتيجي سمرة، يعني إحنا بنحكي عن أسماء كبيرة، عدد كبير من المطاعم والكافيهات كمان كانت حاضرة وموجودة، كمان خلقت فرق يعني بما يتعلق بالنسخة الأولى من بنعمرها. كيف رأيتوا أنه كل هاي الشركات وهاي المطاعم وهاي الكافيهات تكون موجودة بهذا الترتيب وهذا النظام؟
1: يعني احنا من وقت بلشنا نشتغل على المعرض، احنا بنقدر نحكي بلشنا نشتغل على المعرض من ثاني يوم خلص فيه المعرض السابق، اعلننا عن المعرض هذا تقريبا ب 19/6، بلشنا نجهز له بتفاصيل اكثر، اعلنا للمعارض احنا المطاعم والمطاعم والكافيهات، احنا لو بدنا ناخذ كل الطلبات اللي تقدمت لنا بدنا قد هاي المساحه 10 مرات. بخصوص الشركات احنا ما لحقنا نعلن للشركات، احنا لقينا شركات اللي كانت معنا العام عدد كبير منها شارك بشكل سريع، يعني بين الإعلان وبلش التسجيل إحنا بنحكي عن ساعات قليلة، حتى كمية الحجوزات أغلقت بسرعة، وأعتقد هذا الإشي على صفحة المهرجان تم نشره. طريقة الترتيب والتفاصيل جوا المعرض والتقسيم كان مع الشركات، إحنا مش اللي بيحجز أول، إحنا كانت اللي الانتشار السريع اللي عملناه والصيت اللي المعرض المهرجان اللي العام بال 2025 أدى إنه هاي الشركات عندها ثقة عالية بالتلفزيون الفجر والغرفة التجارية ومباشرة التسجيل. احنا عندنا تنوع، بنرجع وبنحكي عندنا تنوع كبير بهاي الشركات ومختلف بتفاصيلها، كلهم ساهموا. احنا كمية الجوائز اللي بتتقدم داخل المعرض كمية كبيرة، احنا عندنا رحلات عمرة، رحلات سفر، عندنا اقساط جامعية، وهاي كمان يعني نقطة مهمة نحكيها، عندنا مطعم الهاني هاني مقدم منح دراسية في أرض حضوري.
0: مش فقط كمان احنا جايين نبيع ونربح، بالعكس احنا جايين نقدم خدمة مجتمعية ونكون مع طلابنا.
1: بتاتا احنا حتى احنا كان عندنا من داخل جامعة حضوري في دعم الايام اللي قبل المعرض، وفروا الصبايا والشباب تبعون التسويق، عملوا اجتماع المروجين احنا بنحكيهم بطريقة تانية، وتم شبكهم مع المعرض. يعني احنا عندنا عدد من الطلاب اللي داخل الجامعة بعد دوامهم، وفي ناس في اوقات دوامهم مداومين مع الشركة، وهي نقطة دعم للطالب. يعني احنا كان عندنا نظرة بهاي التفاصيل. الشغل الثاني، احنا انت حكيت انه في عندنا رعايات لشركة الاتصالات، جوال كان لها كمان دور كبير، احنا بنتشكر جوال. احنا السنة اشتغلنا على خدمة الانترنت بطريقة أعتقد مناسبة جدا، واستحملت عدد، يعني كان عندها عدد كبير من المشاركين المشتركين في الشركة. اشتغلنا على عدة خطوط للإنترنت، كان عندنا تقوية الترددات للاتصال، فكانت الشبكة العام مثلا من الضغط ما بتعرف تتصل الثاني، لا احنا شركة جوال وأريده، كان لهم دور في التقوية. وهذا الاشي اي زائر بيزور المعرض بلاحظ أبراج التقوية الموجودة في محيط المعرض هندسيا تقريبا تم وضعها. الانترنت لشركة جوال يعني انا بعطيهم كل الشكر والتقدير، اللي كان لهم قاعدوا معنا من وقت ما بنينا الخيمة او بنينا بلشنا نبدأ بالمعرض، هم موجودين معنا لحظة بلحظة، ووفروا لنا طاقم يعني موجودين في أرض المعرض على مدار الساعة. وأنا بديش أحكي نسبة 100%، فوق 90% لم أحد يشكي من الإنترنت، وإذا كانت في أي شكوى إحنا كنا مباشرة نعالجها. والشباب متابعين، يعني إحنا خدمة الإنترنت اللي وفرناها داخل المعرض بكمية زوار هائل جدا بدخل المعرض مش إشي سهل، فإحنا بنتشكر اللي كانوا داعمين إنا بهاي اللحظة من أول دقيقة في أرض المعرض. إحنا عملنا خدمات إنترنت فري للزوار، وعملنا للمشاركين بطريقة المشاركين والشركات بطريقة مختلفة عن الزوار اللي ما يأثروا على بعض. حتى كان عندنا الأبلود كثير عالي، طريقة انه الناس اللي عم ترفع ستوريات انستغرام او فيديوهات على التيك توك، وهذا الاشي مبين عند الشركة اشي خيالي استخدام الانترنت. والشبكة اللي انه الاجهزة اللي فاتت على الشبكة كمان ارقام عالية جدا، وهذا راح يتم تزويد المشاهدين والمتابعين تقرير بعد نهاية المعرض في عدد الزوار، في عدد المستخدمين الانترنت، الكمية اللي استخدمناها في الابلود داخل المعرض.
0: كل الاحترام. انا بدي اشكرك على زميلنا على احمد الجلاد مدير التسويق في تلفزيون الفجر، بدي أشكر كل الشركات اللي موجودة ومشاركة، مطاعم، كافيهات، لجنة العلاقات العامة في المؤسسة الأمنية، بنشكر أكيد الهلال الأحمر، بنشكر الإغاثة الطبية، بنشكر الدفاع المدني، بنشكر كل من كان داعم وكل من كان له بصمة مميزة في مهرجان طول كرم بنعمرها. علاء الجلاد، ميس فحماوي، بلال أبو شعر، يعطيكم ألف عافية، وصلتوا العمل ليل نهار من أجل أنه يكون عندنا هذا الحدث اللي صنع فرق كبير على الصعيد الكرمي. فشكرا لكم جميعا متابعينا ومشاهدينا، شكرا لزوارنا اللي شرفونا ونورونا من اللحظة الأولى لانطلاق هذا المهرجان. وهيك مشاهدينا الكرام متابعينا بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام إطلالتنا الصباحية من برنامج طلت فجر. كل التحية أرفقها من جديد إلى زملاء المرافقين معنا في الإخراج، زميلنا براء عمر، يعطيك ألف عافية يا براء، وكمان الشباب وإيانا من التلفزيون في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد، وأيضا على البث المباشر يعطيكم ألف عافية يا شباب. ومن لكم ريهام أبو حبل كل التحيات، فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM

للبن والمكسرات، عنواننا بولكرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10. أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: أم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
4: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: وصف انا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف انا فيك صفن عمر ما يرف الجفن لعيونك

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: محمص رجب الأنوال.

0: للبن والمكسرات، عنواننا بولكرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10، أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق، جوال رقم 0592-571-571.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، إسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طولكرم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طولكرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز، أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: يا روم بتاعي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-200 17.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة.

0: بالشتوية ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تضلك عند الغنمات؟ قلت لك تضلك عند الغنمات.
2: كش ملك
3: يا لالا ويا لولي وشال الضيوف المضلة يا لالا ويا لولي
2: يلا عاد جمعة يا هلا
4: مسعول يا شباب
5: يلا.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: كل برغيف بلو برغيف دوب.

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017.
2: فجر FM

0: ريديك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست ويا صبية. اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل

0: إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم، مزيجك.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي انت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر اف ام

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عم.

0: خلص.
1: روحي تنزورهم فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الرجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM.

الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. محمص رجب.

0: للبن والمكسرات، عنواننا طول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10، أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593 8 41 094، واتساب 0097 0593 8 41 094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كرم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كرم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: نعملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: فجر أف أم

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

للبن والمكسرات. عنواننا فول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10. أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات. خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042 439 217.

0: مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: احنا 100 سنه.
1: اساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جوده متاني وثقه من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعه لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تاخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، اساس متين لبناء سنين، باداره جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأن القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة، تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594 952 923.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
0: فجر اف ام

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في ناس تشرب القهوة للصحصح، وفي ناس تشربها لحتى تستمتع بكل لحظة، لأنه القهوة مش مجرد مشروب، القهوة طقس، ذاكرة وأصل. قهوة زياد القطاوي، خلطة فاخرة من أجود حبوب البن المحمصة بمهارة. تعبئة متقنة بتحافظ على الريحة القوية والطعم اللي أنت بتدور عليه. قهوة زياد القطاوي هي رفيقتك بكل الأوقات. طول كرم 0594-952-923. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: وصف انا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيوني تغرق سفن لو فيها بحارة.
2: وصف انا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر أف أم.

0: طعم يا روم بتاعي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفي بقى.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. محمص رجب البنوة.

0: للبن والمكسرات، عنواننا بول كرم دوار المحاكم مقابل محلات 5 و10. أسعار خاصة للمقاهي والكيوسكات، خدمة التوصيل لكافة المناطق. جوال رقم 0592 571 571.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف
1: ام. مش انا قلت لك تظلك عند الغنمات؟ قلت لك تظلك عند الغنمات.
2: كش ملك. يلا عاد جمعة. يا هلا
3: مسعول يا شباب.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

بعدت عني أحس الفرقة تذبحني ما يهمني ولا واحد أنت وحدك تهمني

فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.